كان كل لقاك ما نقول موت موت كيف انت شعور يا بنت ديني كيف حايتم قشت نشت قول دشت دشت كيف قايتم ستي ماني ستي ماني سلب شختي مانهو